0: In 1934, as Mussolini turned sport into an instrument of fascist display, the World Cup in Italy became a showcase for ideology, image, and power. In that charged political moment, a team composed largely of Jewish players and British soldiers competing under the name Palestine made its international debut in the qualifying rounds. Though it carried the name of the country, it did not represent Palestine's Arab majority.
1: في 1934 نظمت إيطاليا كأس العالم لكرة القدم. الكأس العالم الأولى 1930 كانت في أوروغواي، بعيد جداً جداً، السفر كان في ذلك الوقت صعب جداً وما فيش طائرات، فكان السفر غالباً بالبواخر، فلم يشارك أي فريق عربي أو أوروبي أو هم في تصفيات، بس اتلعبت النهائية.
0: In 1934, the World Cup came to Europe for the first time. 32 nations entered, but only 16 would qualify. Across Africa and Asia, the World Cup qualifying competition produced two contenders for one place at the finals, Egypt and a team entered as Palestine.
1: أقيمت بينهم مباراتين ذهاب وإياب لتحديد مين فيهم يوصل إلى نهائيات كأس العالم ممثلاً لإفريقيا وأسيا معا. المباراة الأولى أقيمت في مارس 1934 في القاهرة في ملعب الجيش، كان الملعب الرئيسي في القاهرة اسمه ملعب الجيش.
0: Egypt only discovered the team's makeup when the players arrived in Cairo. Although they had entered as Palestine, the side was overwhelmingly Jewish.
1: الإداريون يهود، المدرب يهودي، كل اللاعبين بلا استثناء يهود، الأسماء واضحة. ليفي، لوندمان، كيلهان، ولا اسم فيهم عربي، ولا شخص فيهم عربي، ولا شخص فيهم يتحدث اللغة العربية. كله يتحدث إما العبرية أو الإنجليزية.
2: Obviously, the 1934 team that plays in the World Cup qualifiers is exclusively Jewish. There's no doubt about that. It's an exclusively Jewish team. I mean, it's impossible to imagine, given the politics of the moment, that it would have been anything else.
3: But there was a 1934 World Cup, and again, the Maccabee, posing as the Palestine Football Association, wanted to take part. They couldn't do it purely as a Jewish side because they'd already promised that they would be a sports organization for all of Palestinians, all Palestinians. So the 1934 Palestine football team that played a qualifier for the World Cup in Egypt was mixed. It wasn't purely Jewish. It was nine English soldiers and five members of the Maccabee.
0: Egypt could not simply refuse the official qualifier without risking sanctions. But what followed was a choice. The hosts did not merely play the Jewish British Palestine team. They welcomed them with ceremony, speeches, and even an additional friendly match.
1: مصر فازت 7-1. في اليوم التالي الاتحاد المصري عمل حفلة تكريم ضخم جدا للفرقة اليهودية في فندق انتر كونتيننتال في القاهرة، وتبادلوا كلمات الترحيب الشديدة جدا. في نفس اليوم هنا التكريم للمسؤولين، وفي الأسكندرية مباراة ودية للفريق اليهودي مع منتخب الأسكندرية. انتم كاتحاد مصري اكتشفتم بالصدفة ان هذا الفريق يهودي، وتأكدتم ان هذا الفريق يهودي، وكان يجب أن تشاركوا في المباراة الرسمية لكي لا تعتبر وصمة عار أو انسحاب أو عقوبة. فإذا كانت مشاركة مصر ضد منتخب فلسطين اليهودي إجبارية، ولكن إقامة مباراة ودية مش إجبارية.

0: Back in Gaza, Muhammad had to leave his house once again.
1: At the beginning of September 2025, we've had to evacuate from this area because this area got so dangerous. Bullets was coming everywhere. So we've had to go to the southern part of Gaza. We went to Deir al-Balah at that time.
0: When we filmed with him and his mother Amira in 2025, most of the walls of the family home were still standing. Now, only the bare bones of the building remain. So he lives in a tent with his wife and children in the street below.
1: This is the area I'm staying in. It's a place near my home that I used to live in. This is the tent. It's nothing like home, actually.
0: They do their best to maintain the rhythms of normal life. Their three young boys are the third generation of the family to be born into displacement. The schools are gone, but education continues at home. Muhammad helps them practice maths and makes it fun.
1: ست ايدين كل ايده كم اصبع فيها خمس اصابع كم بيطلعوا كلهم المجموع 30 15 وانت
0: 15 اميره محمد's mother has her own tent in another part of the city.
1: السلام عليكم. كيف حالك؟ ما شو أخبارك؟ كيف أنت؟ إيش بتجلي؟ عيال عزيز بابا.
2: قلنا يوم يومين خليها بلا أكثر أسبوع. لما أخذنا غير واحد اللي أخذته ويقولوا لا بدنا نرجع. نظفنا البيت حتى وسكرناه على أساس نرجع عليه ولليوم صرنا 3 سنين مش رجعة.
0: Amira has become more pessimistic about the future. Her fear of being exiled forever, like her parents and grandparents, is becoming a reality. The torturous living conditions have weakened her resolve.
2: دايما كلنا أمراض صرنا. البعوض أكلنا. الدبان مش عارفه انا من وين تلقاها تبقى ماشي رايح على السوق انت بتكون خايف تشاهد قبل ما تطلع ضربوا حد جنبك استشهد فلان فيش استقرار لسه لحتى الان
0: Amira carefully nurtures some seedlings in the narrow strip of soil beside her tent.
2: قليل يعني اللي بزرعه بتلاقيش كمان حبوب تزرعها انا يعني ابسط حاجه لقيت عندي نتفه حمص نتفه فول نقعتها وزرعتها وضل اراضي ولا ضل بيوت البنيه التحتيه قلبوها ما ضلش حاجه ايش حياه ما بقول لك فيش معدمه الحياه كنا عايشين بس هلا لا مش عايشين احنا في مثابة انه ميتين والحار بيوم وليلة بتحسها حترجع لانه هي بخبطوا لليوم وبضربوا ما بطلناش بالليل وبالنهار بضربه. عن جد صعب صعب كتير. ساعات بطلع النهار بقول يا ريته ما طلع.